خايف عشقك يا خايف عشقك يا خايف. والله احنا العرب شرجي طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي.

من ألف عيلة من ألف عيلة يا يمه من ألف عيلة يا ول من ألف عيلة جاز الذي ما يجوز.